0: بعد الدليل سيتشيل باي افري بوتان تشوري تشي نو بيبيلا اوركوت ايتشا رياب ايفات شو ياوت اروت ساسكوت كاردا كارفيلا بول نورد سا بول السود بيشكاربا يا اتشينا ديكار فاك ان اركان يو سيد موتان الدليل سيتشيل ماي افري بوتان
1: Domnule Motan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.